0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم السبت 10 من تشرين الأول أكتوبر أعضاء سينودوس كنيسة أنطاكيا للروم الملكيين، وأعرب الأب الأقدس للحضور في بداية كلمته إليهم عن سعادته لاستقبالهم لمناسبة انعقاد السينودوس، والذي وحسب ما ذكر قدسته ليس فقط إجراء إداريا بل هو أيضا لحظة شركة وخدمة كأساقفة. ثم أراد البابا أن يحيي من خلال الحضور الكهنة والرهبان والراهبات والإكليريكيين وجميع مؤمني كنيسة الروم الملكيين الأحباء، سواء في أراضيكم أو في الشتات عبر العالم، قال قدسته. ذكر الأب الأقدس بعد ذلك بأن في أنطاكيا سمي للمرة الأولى أتباع يسوع بالمسيحيين، وقد كان المسيحيون في تلك الفترة كما هم اليوم مدعوين إلى العيش بشكل يشهد للحضور الحي لله الساكن بيننا. ووصل قدسة البابا أن المسيحيين الأوائل كانوا يختلفون عن الآخرين بفضل حياة المحبة، وهو ما يستمر في رعاياكم، قال البابا للحضور. وأضاف أنهم لا يحملون الإيمان في عقولهم فقط، بل يجعلونه يتغلغل إلى قلوبهم، وبتحفيز من الروح القدس يتقاسمون الطعام مع الجياع، ويقدمون التربية والعناية الصحية، يرافقون المتألمين ويشجعونهم كي تكون الكنيسة منارة وخاصة في زمن الاضطراب هذا. ووصل البابا لون 14 قائلا لأعضاء سينودوس كنيسة الروم الملكيين إن المؤمنين في الكثير من مناطق كنيستهم التقليدية يعانون من الحرب وعدم الاستقرار، التطرف الديني والمصاعب الاقتصادية، وأضاف أنه يريد أن يقول من خلالهم لكنيستهم الحبيبة أنه قريب منهم، وأن الكنيسة الكاثوليكية كلها معهم، وذلك لأن إذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء. ووصل الأب الأقدس أنهم ولأنهم يعانون ويسعون إلى الاقتضاء بيسوع في الوداعة التي افتدى بها العالم في قلب الكنيسة. وتبع البابا قائلا لأعضاء السينودوس أنه يفكر بشكل خاص في الجراح والصعاب التي يواجهونها، ما يجبر الكثير من المؤمنين إلى الرحيل إلى أراض بعيدة للعثور على عمل والهرب من الأخطار وحتى الاضطهاد في بعض الأحيان ولإنشاء عائلاتهم في أمان. تحدث قدسة البابا بعد ذلك إلى ضيوفه عما وصفها بالدعوة العظيمة لكنيستهم، أي أن يكونوا شهودا للمصالحة والسلام في أراض مزقتها النزاعات. وأضاف أنهم بذور شركة في أراض جرحها العنف، وأن هذه الشهادة تجعلهم بالفعل أيقونات لقرون من الإيمان في أقدس أماكن خلاصنا. توقف البابا لون 14 بعد ذلك عند كون الميل البشري نحو الصراع يؤثر علينا نحن أيضا في الكنيسة في بعض الأحيان، وليس من الصدفة، تابع الأب الأقدس، أن تكون التوصية الأولى للكهنة والشمامسة حسب الطقس البيزنطي مع استعدادهم للاحتفال بالليتورجيا الإلهية أن يكونوا في تصالح مع الجميع، ولا يحملوا في نفوسهم شيئا ضد أي شخص أو في قلوبهم ضغينة أو شرا. إن هذه المصالحة هي ذبيحة في المسيح ومعه، أضاف الحبر الأعظم. وتبع الأب الأقدس قائلا للحضور إن سينودوس أساقفة كنيسة الروم الملكيين هو من هذا المنطلق حارس للشركة، وأضاف أن عليهم مسؤولية كبيرة، ألا وهي الحفاظ على الشركة وإنماؤها من خلال المجمعية الأسقفية، وهو مكان قدسته قد أشار إليه في الإرادة الرسولية موتوا كونكورديا. وتابع البابا مشددا على ضرورة اليقظة كي لا نسقط في تجربة الترفع على الآخرين والسعي إلى السلطة بدلا من الخدمة، المكسب بدلا من الشفافية والنزاهة، النجاح الشخصي بدلا من الاهتمام الرعوي. وأضاف الأب الأقدس أن الروح القدس يطالبنا ببذل الجهد والصلاة من أجل الوحدة التي ستساعد الناس جميعا على إدراك أن المسيح حاضر بيننا. تحدث البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عن أن أنجع تعبير عن إيماننا وأوضح إعلان للبشرى السارة لمن لا يعرفون المسيح يتحققان حين نحمل صليبنا ونختار إظهار المحبة في لحظات نشعر فيها بالخوف والغضب والمعاناة. وتابع الأب الأقدس أننا نحن من يخدم الكنيسة كإكليروس نمنح مؤمنين رجاء أكبر في الإنجيل حين نسائل أنفسنا ونحاسب بعضنا البعض، لا فقط فيما يتعلق بإدارة الخيور المادية بل وأيضا فيما يخص طريقة سعينا إلى المصالحة. وتابع الأب الأقدس أننا قد رأينا على مر التاريخ أن المحن التي نواجهها سواء كانت هذه الاستشهاد أو التضحيات التي نقوم بها انطلاقا من محبة القريب توفر لنا فرصة لإظهار إيماننا بطريقة تتردد أصداؤها في قلوب من يتطلعون إلى سلام حقيقي. وهكذا فإني أصلي، قال البابا لون الرابع عشر، كي تستمروا بالرجاء المسيحي وبمحبة جميع من تعيشون معهم في تنشئة الشباب وتشجيع الجميع حسب تقاليدكم النبيلة. أكد قداسة البابا بعد ذلك أن الكرسي الرسولي من جانبه وبفضل سخاء كثيرين يعمل على توفير منح دراسية للمؤمنين في سوريا ولبنان والعراق لتلقي تربية كاثوليكية. وأضاف أن الهدف هو دعم الشباب كي تحصل العائلات المسيحية على المساعدة الضرورية للبقاء في الشرق الأوسط والحفاظ على الحضور المسيحي. وفي ختام كلمته إلى أعضاء كنيسة الروم الملكيين الذين استقبلهم اليوم السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر لمناسبة انعقاد سينودوس الكنيسة، أراد قداسة البابا لون الرابع عشر توجيه الشكر إليهم على ما يقومون به، كما وأكد للحضور قربه الروحي. ثم أوكل الأب الأقدس السينودوس إلى شفاعة مريم والدة الإله وأكد صلاته كي ينير الروح القدس أعضاء السينودوس ويقودهم في اتخاذ القرارات. وختم قداسة البابا مستمطرا على الحضور وعلى جميع مؤمني كنيسة الروم الملكيين وافر البركات الإلهية.
2: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في لقاء مدراء المتاحف من مختلف أنحاء العالم في مجموعة بيزوت. ووجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: لقد اغتنمت بسرور فرصة لقائكم أنتم أعضاء مجموعة بيزوت الذين تمثلون بعضا من أعرق المتاحف وأكثرها شهرة في العالم. أنتم بحكم عملكم وشغفكم تدركون جيدا أن كل متحف هو مكان للذاكرة والجمال والتاريخ، يتيح اللقاء بين الأجيال ويعزز الثقافة والإبداع الإنساني. تابع الأب الأقدس يقول: لقد أولت الكنيسة على مر القرون اهتماما خاصا بالبعد الفني مقدرة مختلف أشكاله، فالفن هو في الواقع الوسيلة التي يستخدمها الإنسان بفضل موهبته وإبداعه لإضفاء القيمة على المادة وتحويلها، أي على الخليقة التي يعيش فيها على صورة الله ومثاله. ومن هذا المنطلق يكتسب موضوع لقائكم وهو المادية أهمية خاصة، ليس فقط لاكتشاف العلاقات بين الشيء المادي وتفسير العمل الفني، بل أيضا للتأمل في الخصائص المميزة للمادة بوصفها المكان الذي أراد الله نفسه أن يكشف فيه عن ذاته. وفي هذا الصدد أود أن أتشارك معكم بعض التأملات الموجزة. أولا، أضاف الحبر الأعظم يقول: إن المادة متاحة لنا فهي عطية تمنح لنا، والفنان بفضل مهارته يحول ما بين يديه ليقدمه بدوره عطية للآخرين، وهكذا يسهم النتاج الثقافي في إبراز جمال الخليقة. وفي هذا السياق كتب البابا فرانسيس: كان يسوع يعمل بيديه وكان على تماس يومي مع المادة التي خلقها الله ليمنحها شكلا بفضل مهارته كحرفي. كذلك فإن المادة هي قابلة للتشكيل، إذ يمكن تطويعها وفقا لفكرة الفنان لكي يعبر من خلاله عن حدسه وإلهامه ويعطي المشاعر والأحلام والكلمات جسدا أو صوتا. فالفن هو في الواقع عملية إبداعية يحاكي الإنسان من خلالها عمل الله ويشكل المادة ليضفي عليها معنى متساميا، وهكذا تصبح المادة علامة على ذلك الجمال الذي يوقظ عيون القلب والعقل ويوجه الإنسان نحو العلا. تابع الأب الأقدس يقول: وأخيرا المادة هي ذاكرة، فالأعمال المحفوظة في المتاحف تشهد على تاريخ يخاطب كل إنسان ويتوجه إليه جيلا بعد جيل، وهكذا يضع العمل المتحفي حكمة الماضي بين أيدي الحاضر. أما الكنيسة التي تحج عبر الزمن فقد فهمت الفن على هذا النحو تحديدا، لا بوصفه مجرد اهتمام بالشكل والجمال لذاتهما، بل باعتباره شكلا من أشكال إعلان الإنجيل من خلال الجمال. لذلك خلص البابا لاوون 14 إلى القول: أهنئكم جميعا على عملكم في إدارة المتاحف التي تكرسون جهودكم لها والإشراف عليها وعلى حفاظكم على تراث مشترك للبشرية جمعاء، وأتمنى كل الخير لمبادرات مجموعتكم، وأستمطر عليكم وعلى أحبائكم ومعاونيكم فيض بركات الرب. أعلنت دائرة الكنائس الشرقية أن البابا لاوون 14 قرر تخصيص منح دراسية لدعم الطلاب المسيحيين من العائلات الأكثر احتياجاً في لبنان وسوريا والعراق، بما يغطي الرسوم المدرسية والجامعية السنوية لأبنائهم. وأوضحت الدائرة في بيان صحفي صدر اليوم السبت 10/1 أكتوبر 2026 أن الحبر الأعظم أشار إلى مشروع رعوي مخصص للعائلات المسيحية التي تعاني أوضاعاً شديدة الصعوبة في هذه البلدان، وذلك خلال اللقاء الذي استقبل فيه صباح اليوم سينودوس أساقفة كنيسة أنطاكيا للروم الملكيين الكاثوليك. وبموجب هذا القرار وجه قداسة البابا إلى تأمين منح دراسية لهذه الجماعات من خلال دائرة الكنائس الشرقية لتغطية تكاليف الأقساط المدرسية والجامعية السنوية لأبنائها. وأكد البيان أن هذه المبادرة تعبر عن عناية الأبوة التي يليها البابا لاوون 14 للأطفال والمراهقين والشباب وعائلاتهم، كما تهدف إلى إظهار قربه وقرب الكنيسة الكاثوليكية جمعاء من المؤمنين الذين أنهكتهم النزاعات وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها هذه البلدان منذ زمن طويل. ومن خلال هذه الخطوة يجدد البابا لاوون 14 اهتمام الكنيسة بأبنائها في الشرق الأوسط، ولا سيما العائلات المسيحية التي تواجه تحديات قاسية، واضعا دعم التعليم في خدمة الأطفال والشباب، ومؤكدا تضامن الكنيسة معهم في ظروفهم الصعبة. من غير المفهوم حقا أن يرغب المرء في استخدام هذا النظام في يومنا هذا، ولا أعرف لأي غايات، ومن المؤكد أنه لا يمكن القبول بتحويل الموت إلى مشهد استعراضي حتى وإن كان الشخص مذنبا بطبيعة الحال، فهناك وسائل أخرى. بهذه الكلمات علق الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان على قرار وزارة الدفاع الأمريكية لبث حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن مباشرة عبر الإنترنت، وهو الرائد السابق في الجيش الأمريكي الذي أدين بارتكاب مجزرة فورت هود عام 2009. وأضاف الكاردينال بارولين على هامش فعالية أقيمت في روما تكريما لجون هنري نيومان إن فكر الكنيسة يعارض عقوبة الإعدام معارضة تامة، فهي لا تتوافق مع الكرامة الإنسانية ولا تشكل أي رادع. وأشار إلى أن رئيس مجلس أساقفة الولايات المتحدة رئيس الأساقفة بول ستاك كوكلي سبق أن عبر عن موقفه بشأن هذه المسألة، لافتا إلى أن الكرسي الرسولي سيصدر بيانا في هذا الشأن. وردا على أسئلة الصحفيين بشأن جائزة نوبل للسلام التي منحت أمس إلى الحقوقية الجنوب أفريقية البالغة من العمر 85 عاما نافاني ثيم نافي بيلاي، وهي قضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2003 وحتى عام 2008 ومفوضة للأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ عام 2008 إلى عام 2014، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن النضال من أجل حقوق الإنسان هو أمر إيجابي.
1: دعا
3: دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يانا سبولياريتش إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إحلال السلام في العالم والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاعات، محذرة من تصاعد الخطاب الذي ينزع عن الإنسان صفته الإنسانية ومن المخاطر المتزايدة لاستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الحروب. في حديث إلى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني في عقب لقائها مع البابا لون 14 في الفاتيكان، شددت السيدة سبولياريتش على أهمية الدور الذي يطلع به الكرسي الرسولي من أجل دعم الحوار وتعزيز ثقافة السلام في العالم، مؤكدة أن الدعوة المشتركة إلى إنهاء الحروب وحماية المدنيين تمنح هذه الجهود قوة أكبر وتأثيرا أوسع. وأوضحت أن اللقاء الذي جمعها مع الحبر الأعظم في 9 من تشرين الأول أكتوبر الجاري يحمل أهمية كبيرة، ليس بالنسبة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فحسب، بل أيضا بالنسبة إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز حماية المدنيين ولا سيما الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في قلب النزاعات المسلحة والحروب. في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني، كشفت سبولياريتش عن التحضيرات لعقد مؤتمر دولي في الأردن في 7 من كانون الأول ديسمبر المقبل برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما أعربت عن أملها في أن يجمع المؤتمر قادة الدول لتجديد التزامهم بالمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى صون كرامة الإنسان وحماية المدنيين في مختلف الظروف. هذا وأشارت إلى أن 122 دولة حول العالم أبدت حتى الآن رغبتها في المشاركة في هذا اللقاء مع استمرار انضمام دول جديدة، معتبرة أن هذا الإقبال يمنحها الأمل بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. تأتي هذه المبادرة في وقت ترصد فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 130 نزاعا حول العالم، وهو عدد غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، ويعادل نحو ضعف ما كان عليه قبل 15 عاما. ولفتت سبولياريتش إلى أن النزاعات باتت متشابكة بصورة متزايدة، ما يجعل فهمها ومعالجة تداعياتها أكثر تعقيدا. وحذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تراجع احترام قواعد القانون الدولي أثناء الحروب، رغم أن جميع دول العالم صادقت على اتفاقيات جنيف لعام 49 والتي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف الحد من معاناة ضحايا النزاعات المسلحة. وأكدت أن الالتزامات القانونية القائمة لم تعد تترجم بالقدر الكافي إلى حماية فعلية للمدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، كما أعربت عن قلقها من تنامي الخطاب الذي يجرد الخصوم من إنسانيتهم، مشيرة إلى أن السعي إلى تحقيق النصر العسكري بات يستخدم في بعض الحالات لتبرير خطاب لا يضع حدودا لما يمكن قوله أو فعله. وحذرت من أن التجارب التاريخية تظهر أن هذا النوع من الخطاب قد يمهد الطريق أمام ارتكاب جرائم خطيرة وأعمال وحشية. في سياق متصل، نبهت سبولياريتش إلى المخاطر

0: أنطونيو غوتيريش تدعو إلى وضع إطار قانوني يحظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة، وفي مقدمتها الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، وأعربت عن أملها في أن تستثمر الدول اجتماع المراجعة لاتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة المقرر عقده في جنيف منتصف شهر نوفمبر المقبل للتوصل إلى خطوات عملية تحد من هذه المخاطر. هذا وأكدت سبولياريتش أن العمل الإنساني يشكل مدخلا أساسيا من أجل بناء السلام، موضحة أن الخطوات الأولى نحو إنهاء النزاعات قد تبدأ بتأمين عودة المدنيين إلى مناطقهم وفتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ عمليات واسعة لتبادل أسرى الحرب. وأضافت أن مثل هذه المبادرات تساعد على بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاقات من أجل وقف إطلاق النار. وشددت على أن اتفاقيات جنيف توفر الإطار القانوني الذي تستند إليه هذه الجهود، مؤكدة ضرورة العودة إلى احترام القواعد الدولية ومنحها الأولوية في التعامل مع النزاعات المسلحة. هذا ثم أعربت عن رفضها التمييز بين الحروب من حيث حجم معاناة المدنيين، مؤكدة أن النزاعات المسلحة الراهنة تشترك في خطورتها في ظل استخدام تقنيات عسكرية متطورة وتراجع القيود التي يفترض أن تحمي الأطفال والنساء والأسرى وسائر المدنيين. في ختام حديثها لموقعنا الإلكتروني، شددت سبولياريتش على أهمية مواصلة الدعوة إلى السلام والحوار، مثمنة مواقف البابا لاوون الرابع عشر الداعية إلى حماية الحياة وصون كرامة كل إنسان.
1: أكثر من 32 ألف طفل في النيبال تأثروا بالفيضانات الناجمة عن انهيار جبل من الجليد والصخور في أحد أنهار الهيمالايا في نهاية شهر آب أغسطس، حيث أصبحت بعض مناطق المدن والقرى تشبه مناطق الحرب. ويفيد العلماء بأنه مع ارتفاع درجات الحرارة في جبال الهيمالايا أصبحت هذه الكوارث أكثر احتمالا للحدوث، بينما تجبر الدول التي ساهمت بالقدر الأقل في التسبب بها على دفع الثمن. وقد تم الإعلان عن وفاة 84 طفلا ومع وجود 5285 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، فإن هذا الرقم مرشح للارتفاع، ويتوخى العلماء الحذر في ربط كارثة فريدة بتغير المناخ. لكن الظروف الأساسية المسببة لها مفهومة جيدا، إذ ترتفع درجة حرارة جبال الهيمالايا بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي تقريبا، وتتضاءل الأنهار الجليدية وتذوب التربة الصقيعية، مما يضعف الجليد والأرض المتجمدة التي تربط هذه المنحدرات. تتجاوز هذه القضايا حدود النيبال بكثير، إذ تحتوي منطقة هندوكوش هيمالايا على كميات كبيرة من الجليد أكثر من أي مكان آخر على وجه الأرض باستثناء المناطق القطبية، ويعيش 240 مليون شخص في هذه الجبال، بينما يعيش 1.65 مليار شخص آخرون في المصبات ويعتمدون على الأنهار التي تتغذى من هذا الجليد، وهو ما يمثل نحو ربع البشرية. قد بدأ هذا النظام يفقد توازنه، حيث يؤدي الذوبان المتسارع إلى زيادة تدفق المياه وارتفاع مخاطر الفيضانات، ولاحقا إلى نقص حاد في المياه مع اختفاء الأنهار الجليدية. وعلى الرغم من أن النيبال تنتج حوالي 0.1 فقط من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري، فإن الأطفال هم أكثر من يتحمل وشد عواقب أزمة المناخ. وكان الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد اتفقوا على توفير التمويل والدعم لتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها. وبالنسبة لبلدان مثل النيبال، يجب أن تترجم هذه الالتزامات إلى دعم ملموس وسريع في صورة تلبي احتياجات وحقوق الأطفال. وتعتبر المساعدات الإنسانية النقدية جزءا من استجابة اليونيسف لمواجهة فصل الشتاء، إلى جانب توزيع البطانيات ومستلزمات حديثي الولادة وملابس التدفئة. وتمنح هذه المساعدات النقدية الناس الكرامة لاتخاذ القرار بشأن احتياجاتهم الأكثر إلحاحا، سواء كان ذلك في دفع الأجار أو إرسال بناتهم إلى المدرسة أو شراء الوقود أو الحصول على رأس مال مبدئي لإعادة تشغيل متاجرهم الصغرى. ولم تبدأ

0: هذه الكارثة مع ارتفاع منسوب المياه، فقبل الفيضانات كان أكثر من نصف مليون طفل في نيبال معرضين بالفعل لثلاثة مخاطر مناخية وبيئية متداخلة على الأقل. وتضر الكوارث الأطفال بثلاث طرق: تدمير الخدمات الأساسية، حيث تضررت أو تدمرت في هذه الفيضانات وحدها 23 مدرسة و7 مرافق صحية و64 شبكة مياه، ترك ندوبا عاطفية عميقة تجعل الدعم النفسي والاجتماعي بضرورة الغذاء والمأوى ووضع جيل كامل في خطر نتيجة فقدان فرص التعلم وارتفاع مخاطر الزواج المبكر للفتيات. وتستمر الاستجابة الشاملة من الحكومات والمجتمعات والأمم المتحدة، حيث بنيت جسور جديدة بعد أسابيع قليلة من جرف السيول للبنى التحتية، وقامت اليونيسف وشركائها بتطعيم أكثر من 68 ألف شخص ضد الكوليرا، وإعادة إمدادات المياه ل 27 ألف شخص، وإعادة الآلاف الأطفال إلى المساحات المخصصة للتعليم واللعب، فضلا عن إعادة لم شمل 51 طفلا بعائلاتهم. وتظهر آثار هذه الاستجابة في ابتسامات الأطفال داخل الخيام المدرسية وارتياح الأمهات اللاتي تلقين مستلزمات الأطفال وفي الدعم النفسي المقدم للطلاب بعد المدرسة. ومع ذلك إذ لم يتحرك العالم لتقليل المخاطر المناخية، فستستمر العودة إلى نفس الوديان بعد كل فيضان وانهيار أرضي، وسيكون الأطفال دائما هم من يدفعون الثمن الأكبر، ليس فقط في نيبال بل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم أجمع.
1: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة سلط الضوء فيها على إنجيل اليوم، مشيرا إلى أن الفرح الذي نعلنه هو فرح حقيقي. استهل قداسة البابا ليون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة

0: في صلاة التبشير الملائكي قائلا: في إنجيل اليوم يتحدث يسوع عن وليمة العرس التي أعدها ملك لابنه، وتابع كلمته مشيرا إلى أن زواج الابن هو لحظة مميزة لكل عائلة، ويود هذا الأب السعيد أن يشارك فرحته مع الجميع، فأقام وليمة ودعا إليها أناسا كثيرين. وتوقف البابا ليون الرابع عشر في هذا الصدد عندما قاله القديس توما الأكويني، لافتا إلى أن الخير يميل بطبيعته إلى الانتشار، وأضاف: تحدثنا صورة روايتنا أيضا عن هذا الواقع في سياق معين من الحياة اليومية، فحين يحدث شيء جيد يضاء نور يدفعنا إلى أن نشرك الآخرين في فرحنا. مع ذلك وأمام دعوة بهذا الجمال، فإن المدعوين وبدلا من الانضمام إلى الاحتفال أبوا وفضلوا مواصلة الاهتمام بأمورهم الخاصة، كما أن بعضهم انزعجوا فأهانوا الذين أرسلهم الملك وقتلوهم. يحدث هذا أيضا للأسف، فالخير الذي نقدمه لا يفهم دائما ولا يقدر، لا بل أحيانا يساء فهمه ويرفض، غير أن ذلك لا ينبغي أن يحبطنا. فأمام الرفض تابع البابا ليون الرابع عشر كلمته قائلا: لم يلغي الملك العرس ولم يوقف الاحتفالات، بل وسع دعوته لتشمل عددا أكبر من الناس، فأرسل خدمه ليدعوهم في الطرقات. وهكذا نتساءل من يمثل الشخصيات الرئيسية في هذه القصة، قال البابا ليون الرابع عشر. وأضاف أن القديس إيرونيموس يشير إلى أن الملك هو الآب السماوي، والعريس هو يسوع، والعروس هي الكنيسة. ومن بين الشخصيات الرئيسية نجد أنفسنا أيضا، فقد اختارنا الرب لنشاركه حياتنا ونكون معه حاملين للحياة. احتفال العرس واحتفالنا، وقاعة الوليمة هي كنائسنا وبيوتنا والأماكن التي نعيش فيها، حيث يعود كل يوم ابن الملك يسوع المسيح ليعلن لنا محبته وينتظر منا النعم. هنا نلتقي به ونحن نرتدي كالعروس ثوب المعمودية الأبيض، ونتزين بحلي الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله ومن بعضنا البعض. إن الفرح الذي نعلنه، أضاف البابا ليون الرابع عشر يقول، ليس فرحا مصطنعا، بل هو عميق وملموس وحقيقي وجميل، مثل وجوه الأشخاص الذين نلتقي بهم، وهو فرح حقيقي مثل العمل والابتسامات والدموع والمصافحات وأعمال الخير. هو عطية من الله من أجل خلاص العالم. وفي ختام كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر، قال البابا ليون الرابع عشر: لنسأل مريم العذراء أم الرب أن تساعدنا لننمو في هذا الفرح ونعلنه دائما وفي كل مكان حتى حيث لا يفهم، وذلك بسخاء وشجاعة وإيمان. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، قال قداسة البابا ليون الرابع عشر: خلال بعض الفحوصات الطبية مؤخرا اكتشف الأطباء وجود عقدة محددة الموضع في الرئة، وقد تم اكتشافها في مرحلة مبكرة جدا، وهي محددة من حيث موضعها. وأضاف الأب الأقدس أن الأطباء يرون أنه من المناسب التدخل الجراحي، ولذلك وبناء على نصائحهم قرر أن يخضع لعملية جراحية لإزالتها، وتقرر إجراء العملية خلال الأيام القادمة. وقال البابا ليون الرابع عشر: أشكركم على قربكم الروحي. وفي كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، أشار قداسة البابا لون الرابع عشر إلى الاحتفال يوم أمس السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر في مانتوفا في إيطاليا بتطويب الراهبة ماريا إنياتسيا إيزاكي مؤسسة كونغريغاتسيوني دل سوار أرسوليني دل ساكرو كبوري دي جيزو. وأضاف بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تفانت بمحبة وشجاعة لمساعدة المعوزين. كما وأشار البابا لون الرابع عشر في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي إلى أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تسبب آلاما تتجاوز حدودها أيضا، لا سيما في البلدان الأشد فقرا، حيث يعتمد أشخاص كثيرون على استيراد الحبوب. ووجه البابا لون الرابع عشر نداء ملحا إلى الأطراف المتنازعة للسماح بأن تنقل الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الخبز اليومي لملايين الأشخاص رهينة الحرب. كما وحي البابا لون الرابع عشر في كلمته المؤمنين والحجاج الحاضرين في ساحة القديس بطرس، خاصا بالذكر أيضا أعضاء أخوية إرمانداد ديل سينيور ديلوس ميلاغروس في روما، وشكرهم على صلاتهم من أجل زيارته الرعوية التي سيقوم بها إلى بيرو.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان كلم يسوع بالأمثال الأحبار وشيوخ الشعب مرة أخرى قال: مثل ملكوت السماوات كمثل ملك أقام وليمة في عرس ابنه، فأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فأبوا أن يأتوا، فأرسل عبيدا آخرين وأوعز إليهم أن قولوا للمدعوين: ها قد أعددت وليمتي، فذبحت ثيراني والسمان من ماشيتي، وأعد كل شيء، فتعالوا إلى العرس. ولكنهم لم يبالوا، فمنهم من ذهب إلى حقله ومنهم من ذهب إلى تجارته، وأمسك الآخرون عبيده فشتموهم وقتلوهم. فغضب الملك وأرسل جنوده فأهلك هؤلاء القتلة وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: الوليمة معدة ولكن المدعوين غير مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى العرس كل من تجدونه. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق فجمعوا كل من وجدوا من أشرار وأخيار، فامتلأت ردهة العرس بالجلساء. ودخل الملك لينظر الجلساء فرأى هناك رجلا ليس عليه ثوب العرس، فقال له: يا صديقي، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثوب العرس؟ فلم يجب بشيء. فقال الملك للخدم: شدوا يديه ورجليه وألقوه في الظلمة البرانية، فهناك البكاء وصريف الأسنان، لأن جماعة الناس مدعوون لكن القليلين هم المختارون.

مثل ملكوت السماوات كمثل ملك أقام وليمة في عرس ابنه. يبدأ إنجيل هذا الأحد 28 من زمن السنة بإعلان رجاء وفرح، وتتميز قراءة الليتورجية اليوم برسالة تعزية من الله لشعبه. بالتالي نقرأ في القراءة الأولى من سفر أشعيا: ويمسح السيد الرب الدموع عن جميع الوجوه ويزيل تعيير شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. يحدثنا يسوع في الإنجيل عن هذا الملك الذي أقام وليمة عرس لابنه، ويقول لنا أن هذا الملك أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فأبوا أن يأتوا، فقام عندها ودعا عبيده وقال لهم: الوليمة معدة ولكن المدعوين غير مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى العرس كل من تجدونه، أي جميع البشر. ويخبرنا هذا المثل أن ملكوت السماء هو وليمة عرس دائمة أعدها الله الآب لنا جميعا وللبشرية بأسرها. إنها وليمة أبدية، احتفال لا ينتهي للمسيح العريس، فيقال في ذلك اليوم: هو ذا إلهنا الذي انتظرناه وهو يخلصنا، هو ذا الرب الذي انتظرناه، فلنبتهج ونفرح بخلاصه. نجد في إنجيل هذا الأحد الجواب الذي تناله دعوة الله الممثل هنا بالملك للمشاركة في وليمة عرس. ولهذه الدعوة ميزات ثلاث: المجانية، الوسع، والشمولية. فالمدعوون كثيرون، ولكن يحصل هنا أمر مفاجئ: لم يقبل أحد من المختارين أن يشارك في هذا الاحتفال لانشغالهم بأمور أخرى، لا بل أظهر بعضهم عدم مبالاة وانزعاج إزاء هذه الدعوة. لكن الله صالح مع الجميع ويقدم لنا مجانا صداقته وفرحه وخلاصه، لكننا غالبا ما لا نقبل عطاياه ونضع اهتماماتنا المادية ومصالحنا في المرتبة الأولى. نجد أيضا أن بعض المدعوين قد أساءوا معاملة العبيد الذين حملوا لهم الدعوة وقتلوهم، ولكن وبالرغم من عدم استجابة المدعوين فمشروع الله لم يعلق، وإذا رفض المدعوين الأولين لم يستسلم ولم يلغي الاحتفال، بل وسع الدعوة إلى أبعد حدود وأرسل عبيده إلى الساحات ومفارق الطرق ليجمعوا كل من يجدوهم: فقراء، متروكون ومهمشون، أخيار وأشرار بدون تمييز. فامتلأت ردهة العرس، وهكذا الإنجيل. عندما يرفض من قبل أحد ما فهو يجد قبولا غير متوقع في العديد من القروب الأخرى. إن صلاح الله لا يعرف حدودا ولا يميز أحدا، لذلك فإن وليمة عطايا الرب هي شاملة وللجميع، فقد أعطي للجميع أن يجيبوا على دعوته، ولا يجوز لأحد بأن يشعر أنه مميز أو بأنه يتمتع بامتياز معين. وهذا الأمر يدفعنا للتغلب على عادة وضع أنفسنا دائما في الوسط على مثال رؤساء الكهنة والفريسيين، لننفتح على الضواحي ونعترف أن من يعيش على هامش الحياة هو أيضا قبلة سخاء الله. فجميعنا مدعوون لعدم الحد من ملكوت الله لكي يتناسب مع كنيستنا الصغيرة، وإنما لنوسع الكنيسة لتصبح بحجم ملكوت الله، ولكن بشرط واحد: أن نرتدي حلة العرس، أي أن نشهد بشكل ملموس لمحبة الله والقريب. فالله قد أراد أن يدعونا لنشاركه، وهو يعضدنا ويحثنا بقوة روحه، هو يدعونا ويرسلنا إلى الآخرين لنساعدهم على قبوله وليختبروا محبته العظمى، فيجد معنى الحياة الحقيقي على الأرض وفي الأبدية، ويجد الأجوبة على التساؤلات العميقة التي تخالج في كل آن قلب الإنسان. وهذه هي رسالتنا نحن المسيحيين، وهذا هو دورنا في المجتمع والعالم. وبالتالي على عملنا الرعوي الذي يحركه الروح القدس أن يضرم قلوب إخوتنا الذين نجتمع معهم في يوم الرب لنغتذي من كلمته وخبز الحياة الأبدية.

0: كانت سنوات الزواج الأولى محور مداخلات وتأملات المشاركين السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر في رابع أيام اللقاء الذي أراد البابا لون الرابع عشر إجراءه مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة في الذكرى العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس. وفي تقديمه لأعمال اليوم تحدث عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة الكاردينال كيفن فاريل عن الارتداد الرعوي الذي يدعونا إلى الإصغاء بانتباه إلى خبرات المتزوجين الشباب وما يروون عما يتعلمونه معا وما يعوق تعلمهم ونموهم وعما يكتشفون من موارد في سر الزواج وما ينتظرون من الجماعة المسيحية وكيف يمكنهم فهم مسؤوليتهم الإرسالية. وأضاف عميد الدائرة أنه قد تم بذل جهود رعوية كبيرة منذ المجمع الفاتيكاني الثاني من أجل إثراء الاستعداد للزواج من خلال تثمين خبرات المتزوجين وتوفير فرصة للمخطوبين كي يعيشوا خبرات أخوة وصلاة داخل الجماعة المسيحية، إلا أن هذا ليس دائما كافيا لمساعدة المتزوجين حديثا على فهم وتعميق الحب في سنوات الزواج الأولى، قال الكاردينال فاريل، أو على مواجهة الصعاب التي قد تنشأ مع ولادة الأطفال أو مع التعرف الأكثر عمقا بين الزوجين. تحدث من جانبه الكاردينال خوسيه كوبو كانو رئيس أساقفة مدريد عن إسهام الإرشاد الرسولي فرح الحب في النظر بشكل مختلف إلى واقع الزواج وكيف فتحت هذه الوثيقة أفاقا رعوية جديدة، وتبع أن التحدي الأول ليس صياغة برامج جديدة بل السؤال هو هل نفهم بالفعل واقع المتزوجين الذين نريد مرافقتهم؟ وقال في هذا السياق إن الإرشاد الرسولي يدعونا إلى إعادة اكتشاف الزواج لا فقط كسر بل كدعوة لعيشها وإنمائها خلال الحياة، فالزواج يعني هبة متبادلة للذات وبناء مشروع مشترك وتعلم الحب في الحياة الملموسة بأفراحها ومصاعبها. ويتطلب هذا من رعوية الزواج حسب ما واصل رئيس الأساقفة إجراء تغيير جذري، أي الانتقال من إعداد للمتزوجين محوره حدث الزواج في حد ذاته إلى مرافقة تدعم المتزوجين قبل الزواج وخلاله وبعده. وتوقف الكاردينال خوسيه كوبو كانو في مداخلته عندما وصفهما بعنصرين أساسيين أشار إليهما الإرشاد الرسولي فرح الحب يجب التنبه إليهما حين يقترب شخصان يوشكان على الزواج من الكنيسة، وهما المرافقة والتمييز. وقال رئيس الأساقفة في هذا السياق إن هناك فرقا بين التساؤل حول ما يجب أن يعرفه كي يتزوج وبين تساؤل أكثر عمقا وهو ما الذي يحتاجان إلى اكتشافه لمعرفة أنهما مدعوان إلى هبة متبادلة للذات بشكل نهائي. لا يكفي بالتالي تزويد المقبلين على الزواج بالمعلومات اللازمة لتحقيق هذا السر، بل يجب مساعدتهم على فهم معنى هذا الاختيار الذين هم مقبلون عليه ومرافقتهم في تمييز دعوتهم بالمعرفة المتبادلة. ووصل الكاردينال مشيرا إلى أن سنوات الزواج الأولى وإنجاب الأطفال، مسؤوليات العمل، المصاعب المالية، المرض، التغيرات الشخصية تحتاج كلها إلى القدرة على الحوار والصبر والمغفرة وإلى رغبة متجددة في البقاء متحدين. هذا ونقل رئيس أساقفة مدريد خبرة أبرشيته مشيرا إلى تجربة مبادرات في هذه الأبرشية وأبرشيات أخرى كثيرة، ومن بين هذه المبادرات ما أطلق عليها اسم ساعة المخطوبين، وذلك انطلاقا من حاجة المقبلين على الزواج إلى تخصيص الوقت للتحدث معا والتعريف بمسيراتهم والاعتراف بنقاط قوتهم وضعفهم وإلى الصلاة والتمييز. وأضاف الكاردينال خوسيه كوبو كانو أن المواضيع التي تطرحها هذه الخبرة تتجاوز مجرد المفهوم الملموس بل تدعونا إلى التساؤل كيف يمكننا جعل مسيرة تمييز ممكنة. وأشار رئيس الأساقفة إلى أهمية التساؤل حول كيفية تمييز دعوة الزواج في الكنيسة، وأشار إلى أن لقاء شخصيا يدار بشكل جيد وتكوينا للمرافقين يمكنهما أن يفتح طرقا جديدة، إلا أن التساؤل يتواصل، قال رئيس الأساقفة، وتوقف عندما وصفه بواحد من بين أهم التحديات، ألا وهو تشييد نحن بدون إلغاء هوية الأنا أو الأنت، وأضاف أن هذا يتطلب وقتا وإصغاء متبادلا، تقاسم الإيمان والقدرة على مواجهة الخلافات بدون السماح لها بإضعاف الرباط. وشدد رئيس أساقفة مدريد على أن الزواج المسيحي ليس فقط قصة شخصين، بل هو أيضا دعوة كنسية يجب أن تنمو وتتشعب داخل الجماعة.
1: يحتفل اليوم الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر بعيد البابا القديس يوحنا 23 أنجيلو جوزيبي رونكالي، من مواليد سوتو إيل مونتي في شمال إيطاليا في 25 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1881. نال السيامة الكهنوتية في الأول من آب أغسطس عام 1904 والأسقفية في 19 من أذار مارس عام 1925. عين كاردينالا في 12 من كانون الثاني يناير عام 1953، وفي 25 من الشهر نفسه عين بطريرك البندقية. انتخب حبرا أعظم في 28 من تشرين الأول أكتوبر عام 1958. توفي البابا يوحنا 23 في 3 من حزيران يونيو عام 1963. أعلن طوباويا في 3 من أيلول سبتمبر من العام 2000 وقديسا في 27 من نيسان أبريل عام 2014. ترك البابا يوحنا 23 وثائق عديدة، من بينها الرسالة العامة أم ومعلمة التي تحمل تاريخ 15 من أيار مايو عام 1961، والرسالة العامة السلام في الأرض التي تحمل تاريخ 11 من نيسان أبريل عام 1963.
2: شهدت العاصمة الكازاخستانية أستانا الأسبوع الماضي انعقاد الدورة 24 لأمانة مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية، في محطة عكست توجها متزايدا نحو الانتقال بالحوار بين الأديان من مرحلة التعارف والتفاهم المتبادل إلى التعاون العملي من أجل مواجهة التحديات الكبرى أمام البشرية اليوم. وقد شارك في الأعمال الأب لوران بازانيزي المسؤول في الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان، الذي تحدث لوكالة فيدس عن مفهوم الدبلوماسية الروحية باعتبارها مساحة تتيح للقادة الدينيين الالتقاء وتبادل الآراء وضع سلطتهم الأخلاقية في خدمة المجتمع، من دون أن تكون بديلا عن الدبلوماسية الرسمية أو محاولة لممارسة دور سياسي. وأوضح بازانيزي أن الحوار بين الأديان مر بمرحلة أساسية تمثلت في التعرف إلى الآخر وفهم معتقداته وتاريخه وحساسيته الثقافية، لكن أمامه اليوم فرصة للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها العمل المشترك وإيجاد حلول عملية للقضايا التي تتجاوز الحدود الدينية والسياسية. في هذا السياق اعتمدت الدورة 3 وثائق تناولت الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي وحماية الأطفال المصابين بأمراض مستعصية، وهي ملفات مختلفة في طبيعتها لكنها تلتقي عند سؤال جوهري: كيف يمكن صون كرامة الإنسان في عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية والبيئية والجيوسياسية، فيما تتأخر أحيانا المؤسسات عن مواكبتها بإجابات مشتركة؟ الوثيقة الأولى هي عبارة عن مدونة أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الديني، وتهدف إلى وضع ضوابط أخلاقية لاستخدام التقنيات الحديثة في التواصل والتعليم ونشر المحتوى الديني، بما يمنع استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية أو نشر الكراهية أو تحريف مضامين الإيمان. وتطرح المدونة مسألة أساسية تتجاوز الإمكانات التقنية، وهي تحديد ما ينبغي فعله بهذه التكنولوجيا في ضوء احترام الإنسان والقيم الروحية. أما الوثيقة الثانية فتتناول دور الأديان في مواجهة التغير المناخي، وتؤكد أهمية مساهمة المؤسسات والجماعات الدينية في نشر الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات المستدامة والتحذير من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، كما تسلط الضوء على تأثير الكوارث المناخية في الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، وعلى مسؤولية الأجيال الحالية تجاه مستقبل كوكب الأرض. وتتمثل الوثيقة الثالثة في ميثاق حقوق الطفل المصاب بمرض عضال، والذي قدم بمبادرة مشتركة بين كازاخستان ودولة الفاتيكان. ويشدد هذا الميثاق على حق الطفل في الرعاية الطبية والتلطيفية والدعم النفسي والمرافقة الروحية، مع احترام معتقداته ومعتقدات أسرته، ويؤكد بذلك أن كرامة الإنسان لا تتوقف عند حدود العلاج، بل تشمل أيضا الدعم الإنساني والنفسي والروحي. وأشار باسانيزي إلى أن هذه الوثائق ليست نصوصا قانونية ملزمة، لكنها توفر إطارا أخلاقيا يمكن أن يساعد المسؤولين وصناع القرار على تقييم آثار سياساتهم في الإنسان والمجتمع. ولفت إلى الاهتمام الذي توليه الكنيسة الكاثوليكية لهذه القضايا من خلال تعاليمها بشأن كرامة الإنسان وحماية البيئة والمسؤولية المشتركة. يذكر هنا أن اجتماع أستانا تناول أيضا مقترح إنشاء الحركة العالمية من أجل السلام، التي تهدف إلى تحويل الرسائل الروحية إلى تعاون مستمر بين مختلف التقاليد الدينية في عالم يعاني من الحروب والاستقطاب وتراجع الثقة المتبادلة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة سلط الضوء فيها على إنجيل اليوم، مشيرا إلى أن الفرح الذي نعلنه هو فرح حقيقي. استهل قداسة البابا ليون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي قائلا: في إنجيل اليوم يتحدث يسوع عن وليمة العرس التي أعدها ملك لابنه، وتابع كلمته مشيرا إلى أن زواج الابن هو لحظة مميزة لكل عائلة، ويود هذا الأب السعيد أن يشارك فرحته مع الجميع، فأقام وليمة ودعا إليها أناسا كثيرين. وتوقف البابا ليون الرابع عشر في هذا الصدد عندما قاله القديس توما الأكويني، لافتا إلى أن الخير يميل بطبيعته إلى الانتشار، وأضاف: تحدثنا صورة روايتنا أيضا عن هذا الواقع في سياق معين من الحياة اليومية، فحين يحدث شيء جيد يضاء نور يدفعنا إلى أن نشرك الآخرين في فرحنا. مع ذلك وأمام دعوة بهذا الجمال، فأن المدعوين وبدلا من الانضمام إلى الاحتفال أبوا وفضلوا مواصلة الاهتمام بأمورهم الخاصة، كما أن بعضهم انزعجوا فأهانوا الذين أرسلهم الملك وقتلوهم. يحدث هذا أيضا للأسف، فالخير الذي نقدمه لا يفهم دائما ولا يقدر، لا بل أحيانا يساء فهمه ويرفض، غير أن ذلك لا ينبغي أن يحبطنا. فأمام الرفض تابع البابا ليون الرابع عشر كلمته قائلا: لم يلغي الملك العرس ولم يوقف الاحتفالات، بل وسع دعوته لتشمل عددا أكبر من الناس، فأرسل خدمه ليدعوهم في الطرقات. وهكذا نتساءل من يمثل الشخصيات الرئيسية في هذه القصة، قال البابا ليون الرابع عشر. وأضاف أن القديس إيرونيموس يشير إلى أن الملك هو الآب السماوي، والعريس هو يسوع، والعروس هي الكنيسة. ومن بين الشخصيات الرئيسية نجد أنفسنا أيضا، فقد اختارنا الرب لنشاركه حياتنا ونكون معه حاملين للحياة. احتفال العرس هو احتفالنا، وقاعة الوليمة هي كنائسنا وبيوتنا والأماكن التي نعيش فيها، حيث يعود كل يوم ابن الملك يسوع المسيح ليعلن لنا محبته وينتظر منا النعم. هنا نلتقي به ونحن نرتدي كالعروس ثوب المعمودية الأبيض، ونتزين بحلي الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله ومن بعضنا البعض. إن الفرح الذي نعلنه، أضاف البابا ليون الرابع عشر يقول، ليس فرحا مصطنعا، بل هو عميق وملموس وحقيقي وجميل مثل وجوه الأشخاص الذين نلتقي بهم، وهو فرح حقيقي مثل العمل.

0: العمل والابتسامات والدموع والمصافحات وأعمال الخير، هو عطية من الله من أجل خلاص العالم. وفي ختام كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، قال البابا لوون الرابع عشر: لنسأل مريم العذراء أم الرب أن تساعدنا لننمو في هذا الفرح ونعلنه دائما وفي كل مكان حتى حيث لا يفهم، وذلك بسخاء وشجاعة وإيمان. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، قال قداسة البابا لوون الرابع عشر: خلال بعض الفحوصات الطبية مؤخرا اكتشف الأطباء وجود عقدة محددة الموضع في الرئة، وقد تم اكتشافها في مرحلة مبكرة جدا وهي محددة من حيث موضعها. وأضاف الأب الأقدس أن الأطباء يرون أنه من المناسب التدخل الجراحي، ولذلك وبناء على نصائحهم قرر أن يخضع لعملية جراحية لإزالتها، وتقرر إجراء العملية خلال الأيام القادمة. وقال البابا لوون الرابع عشر: أشكركم على قربكم الروحي. وفي كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، أشار قداسة البابا لوون الرابع عشر إلى الاحتفال يوم أمس السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر في مانتوفا في إيطاليا بتطويب الراهبة ماريا إنياتسيا إيزاكي مؤسسة كونغريغاتسيوني دل سواري أورسوليني دل ساكرو كوري دي جيزو. وأضاف: بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تفانت بمحبة وشجاعة لمساعدة المعوزين. كما وأشار البابا لوون الرابع عشر في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي إلى أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تسبب آلاما تتجاوز حدودها أيضا، لا سيما في البلدان الأشد فقرا، حيث يعتمد أشخاص كثيرون على استيراد الحبوب. ووجه البابا لوون الرابع عشر نداء ملحن إلى الأطراف المتنازعة للسماح بأن تنقل الحبوب بأمان عبر البحر الأسود، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الخبز اليومي لملايين الأشخاص رهينة الحرب.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان كلم يسوع بالأمثال الأحبار وشيوخ الشعب مرة أخرى قال: مثل ملكوت السماوات كمثل ملك أقام وليمة في عرس ابنه، فأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فأبوا أن يأتوا، فأرسل عبيدا آخرين وأوعز إليهم أن قولوا للمدعوين: ها قد أعددت وليمتي، فذبحت ثيراني والسمان من ماشيتي، وأعد كل شيء فتعالوا إلى العرس. ولكنهم لم يبالوا، فمنهم من ذهب إلى حقله ومنهم من ذهب إلى تجارته، وأمسك الآخرون عبيده فشتموهم وقتلوهم. فغضب الملك وأرسل جنوده فأهلك هؤلاء القتلة وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: الوليمة معدة ولكن المدعوين غير مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى العرس كل من تجدونه. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق فجمعوا كل من وجدوا من أشرار وأخيار، فامتلأت ردهة العرس بالجلساء. ودخل الملك لينظر الجلساء فرأى هناك رجلا ليس عليه ثوب العرس، فقال له: يا صديقي، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثوب العرس؟ فلم يجب بشيء. فقال الملك للخدم: شدوا يديه ورجليه وألقوه في الظلمة البرانية، فهناك البكاء وصريف الأسنان، لأن جماعة الناس مدعوون لكن القليلين هم المختارون.

0: مثل ملكوت السماوات كمثل ملك أقام وليمة في عرس ابنه. يبدأ إنجيل هذا الأحد 28 من زمن السنة بإعلان رجاء وفرح، وتتميز قراءة الليتورجية اليوم برسالة تعزية من الله لشعبه. بالتالي نقرأ في القراءة الأولى من سفر أشعيا: ويمسح السيد الرب الدموع عن جميع الوجوه ويزيل تعيير شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. يحدثنا يسوع في الإنجيل عن هذا الملك الذي أقام وليمة عرس لابنه، ويقول لنا أن هذا الملك أرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فأبوا أن يأتوا، فقام عندها ودعا عبيده وقال لهم: الوليمة معدة ولكن المدعوين غير مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وادعوا إلى العرس كل من تجدونه، أي جميع البشر. ويخبرنا هذا المثل أن ملكوت السماء هو وليمة عرس دائمة أعدها الله الآب لنا جميعا وللبشرية بأسرها. إنها وليمة أبدية، احتفال لا ينتهي للمسيح العريس، فيقال في ذلك اليوم: هو ذا إلهنا الذي انتظرناه وهو يخلصنا، هو ذا الرب الذي انتظرناه، فلنبتهج ونفرح بخلاصه. نجد في إنجيل هذا الأحد الجواب الذي تناله دعوة الله الممثل هنا بالملك للمشاركة في وليمة عرس. ولهذه الدعوة ميزات ثلاث: المجانية، الوسع، والشمولية. فالمدعوون كثيرون، ولكن يحصل هنا أمر مفاجئ: لم يقبل أحد من المختارين أن يشارك في هذا الاحتفال لانشغالهم بأمور أخرى، لا بل أظهر بعضهم عدم مبالاة وانزعاج إزاء هذه الدعوة. لكن الله صالح مع الجميع ويقدم لنا مجانا صدقته وفرحه وخلاصه، لكننا غالبا ما لا نقبل عطاياه ونضع اهتماماتنا المادية ومصالحنا في المرتبة الأولى. نجد أيضا أن بعض المدعوين قد أساءوا معاملة العبيد الذين حملوا لهم الدعوة وقتلوهم، ولكن وبالرغم من عدم استجابة المدعوين فمشروع الله لم يعلق، وإذا رفض المدعوين الأولين لم يستسلم ولم يلغي الاحتفال، بل وسع الدعوة إلى أبعد حدود وأرسل عبيده إلى الساحات ومفارق الطرق ليجمعوا كل من يجدوهم: فقراء، متروكون ومهمشون، أخيار وأشرار، بدون تمييز. فامتلأت ردهة العرس، وهكذا الإنجيل. عندما يرفض من قبل أحد ما فهو يجد قبولا غير متوقع في العديد من القلوب الأخرى. إن صلاح الله لا يعرف حدودا ولا يميز أحدا، لذلك فإن وليمة عطايا الرب هي شاملة وللجميع، فقد أعطي للجميع أن يجيبوا على دعوته، ولا يجوز لأحد بأن يشعر أنه مميز أو بأنه يتمتع بامتياز معين. وهذا الأمر يدفعنا للتغلب على عادة وضع أنفسنا دائما في الوسط على مثال رؤساء الكهنة والفريسيين، لننفتح على الضواحي ونعترف أن من يعيش على هامش الحياة هو أيضا قبلة سخاء الله. فجميعنا مدعوون لعدم الحد من ملكوت الله لكي يتناسب مع كنيستنا الصغيرة، وإنما لنوسع الكنيسة لتصبح بحجم ملكوت الله، ولكن بشرط واحد: أن نرتدي حلة العرس، أي أن نشهد بشكل ملموس لمحبة الله والقريب. فالله قد أراد أن يدعونا لنشاركه، وهو يعضدنا ويحثنا بقوة روحه، هو يدعونا ويرسلنا إلى الآخرين لنساعدهم على قبوله وليختبروا محبته العظمى، فيجد معنى الحياة الحقيقي على الأرض وفي الأبدية، ويجد الأجوبة على التساؤلات العميقة التي تخالج في كل آن قلب الإنسان. وهذه هي رسالتنا نحن المسيحيين، وهذا هو دورنا في المجتمع والعالم. وبالتالي على عملنا الرعوي الذي يحركه الروح القدس أن يضرم قلوب إخوتنا الذين نجتمع معهم في يوم الرب لنغتذي من كلمته وخبز الحياة الأبدية.
1: كانت سنوات الزواج الأولى محور مداخلات وتأملات المشاركين السبت العاشر من تشرين الأول أكتوبر، في رابع أيام اللقاء الذي أراد البابا لون الرابع عشر إجراءه مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة في الذكرى العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس. وفي تقديمه لأعمال اليوم تحدث عميد دائرة العلمانيين والعائلة والحياة الكاردينال كيفن فاريل عن الارتداد الرعوي الذي يدعونا إلى الإصغاء بانتباه إلى خبرات المتزوجين الشباب وما يروون عما يتعلمونه معا وما يعوق تعلمهم ونموهم وعما يكتشفون من موارد في سر الزواج وما ينتظرون من الجماعة المسيحية وكيف يمكنهم فهم مسؤوليتهم الإرسالية. وأضاف عميد الدائرة أنه قد تم بذل جهود رعوية كبيرة منذ المجمع الفاتيكاني الثاني من أجل إثراء الاستعداد للزواج من خلال تثمين خبرات المتزوجين وتوفير فرصة للمخطوبين كي يعيشوا خبرات أخوة وصلاة داخل الجماعات المسيحية، إلا أن هذا ليس دائما كافيا لمساعدة المتزوجين حديثا على فهم وتعميق الحب في سنوات الزواج الأولى، قال الكاردينال فاريل، أو على مواجهة الصعاب التي قد تنشأ مع ولادة الأطفال أو مع التعرف الأكثر عمقا بين الزوجين. تحدث من جانبه الكاردينال خوسيه كوبوكانو رئيس أساقفة مدريد عن إسهام الإرشاد الرسولي فرح الحب في النظر بشكل مختلف إلى واقع الزواج، وكيف فتحت هذه الوثيقة أفاقا رعوية جديدة، وتبع أن التحدي الأول ليس صياغة برامج جديدة، بل السؤال هو هل نفهم بالفعل واقع المتزوجين الذين نريد مرافقتهم؟ وقال في هذا السياق إن الإرشاد الرسولي يدعونا إلى إعادة اكتشاف الزواج لا فقط كسر بل كدعوة لعيشها وإنمائها خلال الحياة، فالزواج يعني هبة متبادلة للذات وبناء مشروع مشترك وتعلم الحب في الحياة الملموسة بأفراحها ومصاعبها. ويتطلب هذا من رعوية الزواج حسب ما واصل رئيس الأساقفة إجراء تغيير جذري، أي الانتقال من إعداد للمتزوجين محوره حدث الزواج في حد ذاته إلى مرافقة تدعم المتزوجين قبل الزواج وخلاله وبعده. وتوقف الكاردينال خوسيه كوبوكانو في مداخلته عندما وصفهما بعنصرين أساسيين أشار إليهما الإرشاد الرسولي فرح الحب يجب التنبه إليهما حين يقترب شخصان يوشكان على الزواج من الكنيسة، وهما المرافقة والتمييز. وقال رئيس الأساقفة في هذا السياق إن هناك فرقا بين التساؤل حول ما يجب أن يعرفه كي يتزوج وبين تساؤل أكثر عمقا وهو ما الذي يحتاجان إلى اكتشافه لمعرفة أنهما مدعوان إلى هبة متبادلة للذات بشكل نهائي. لا يكفي بالتالي تزويد المقبلين على الزواج بالمعلومات اللازمة لتحقيق هذا السر، بل يجب مساعدتهم على فهم معنى هذا الاختيار الذين هم مقبلون عليه ومرافقتهم في تمييز دعوتهم بالمعرفة المتبادلة. ووصل الكاردينال مشيرا إلى أن سنوات الزواج الأولى وإنجاب الأطفال، مسؤوليات العمل، المصاعب المالية، المرض، التغيرات الشخصية، تحتاج كلها إلى القدرة على الحوار والصبر والمغفرة وإلى رغبة متجددة في البقاء متحدين. هذا ونقل رئيس أساقفة مدريد خبرة أبرشيته مشيرا إلى تجربة مبادرات في هذه الأبرشية وأبرشيات أخرى كثيرة، ومن بين هذه المبادرات ما أطلق عليها اسم ساعة المخطوبين، وذلك انطلاقا من حاجة المقبلين على الزواج إلى تخصيص الوقت للتحدث معا والتعريف بمسيراتهم والاعتراف بنقاط قوتهم وضعفهم وإلى الصلاة والتمييز. وأضاف الكاردينال خوسيه كوبوكانو أن المواضيع التي تطرحها هذه الخبرة تتجاوز مجرد المفهوم الملموس، بل تدعونا إلى التساؤل كيف يمكننا جعل مسيرة تمييز ممكنة. وأشار رئيس الأساقفة إلى أهمية التساؤل حول كيفية تمييز دعوة الزواج في الكنيسة، وأشار إلى أن لقاء شخصيا يدار بشكل جيد وتكوينا للمرافقين يمكنهما أن يفتح طرقا جديدة، إلا أن التساؤل يتواصل، قال رئيس الأساقفة، وتوقف عندما وصفه بواحد من بين أهم التحديات، ألا وهو تشييد نحن بدون إلغاء هوية الأنا أو الأنت. وأضاف أن هذا يتطلب وقتا وإصغاء متبادلا، تقاسم الإيمان والقدرة على مواجهة الخلافات بدون السماح لها بإضعاف الرباط. وشدد رئيس أساقفة مدريد على أن الزواج المسيحي ليس فقط قصة شخصين، بل هو أيضا دعوة كنسية يجب أن تنمو وتتشعب داخل الجماعة.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.